0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.com.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2000.
1: نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم.

0: بذلك.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
0: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الو الو كحلو ستي.

0: Radio Mauá.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعد أفكر بقصايين فيها تحت من الحفلة وعقفة ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: واحد بعد فلوس سوف يزيدي بنزل بتكون نتالة يا سيد العزيز. واحد تنسى عنا المية سوى درام بتكون نتالة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد وأنا بعرف أكبر قصاي أنت يعني تحكي في الحفلة وعقفها ركبتك
1: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيك فلوس سوف أزيدي بنزل وتكون نتارة يا سيدي العزيز وعد نفتع عنا المية في وقرام تكون نتارة يا سيدي العزيز البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز أنا تدمت عنا أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أركب قصاي أنت يعني تحت في الحفلة وأعطيتها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيك فلوس سوف أزيدي بنزل وتكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد أنت عنا المية تكون بتكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت وأنا أدفع ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: راديو موال

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: Radio Mobile.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: Radio Mobile.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطروح يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: احنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كم نحاول اليوم أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية؟ نستعيد عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. تعال بنا نرى شخصا من العهد القديم بدأ يتصرف على هذا النحو.
2: أسعدتم أوقاتا أيها الأصدقاء. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به، إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن، طبعا نحو الأفضل.

ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية، وما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا، إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا، فيا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين. وأفضل استعداد كما أسلفنا الذكر هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. أهلا بكم معي أيها الأحباء. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح 11 من سفر التكوين، بل قل انتهينا من الحديث عن فترة تتجاوز 2000 سنة. في القسم الأول رأينا أحداثا 4 عظيمة: الخليقة، سقوط الإنسان، الطوفان، وبرج بابل. في هذه الأحداث 4 كان الله يتعامل مع الجنس البشري بأكمله، ولم يظهر الله إلا لآدم وإبراهيم، كان الله يتعامل مع الكل. أما في الأصحاح 12 فإننا نرى تغييرا جذريا، حيث يبدأ الله بالتعامل مع الشخصيات، ومع شخصيات 4 بالتحديد. سيتعامل الله مع الفرد ليخرج منه أمة بأسرها. في الجزء الأول من القسم الثاني من سفر التكوين سنتحدث عن إبراهيم رجل الإيمان، وذلك من الأصحاح 12 وحتى 23. بعد ذلك يأتينا إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح 24 وحتى 26. يليه يعقوب الابن المختار والمعاقب، وذلك من الأصحاح 27 وحتى 36. أخيرا نرى يوسف في عذابه ثم في مجده من الأصحاح 37 وحتى 50. ويسمى هؤلاء الأشخاص بالأباء، ودراسة حياتهم هامة جدا لفهم الكتاب المقدس. لقد بيّن الله أنه لا يمكن التعامل مع الجنس البشري بأكمله. بعد سقوط الإنسان رأينا خطية قايين الشنيعة، وهي الكبرياء. كان مغرورا بنفسه من التقدمة التي كانت فاخرة بنظره هو. وعندما رفض الله تقدمته وقبل ذبيحة أخيه، جن جنونه وملأ الحقد قلبه وقتل هابيل أخاه. دعني أذكرك يا صديقي أن الكبرياء كان أساس سقوط إبليس في الأصل، أما في زمن الطوفان فقد كانت خطية الجسد هي

0: كافية ليرجع الإنسان فيها إلى الله، ولكن العكس هو الذي حصل، فقد زاد بعد الناس عن الله. حتى بعد الطوفان أراد الإنسان أن يتحدى الله ويتمرد عليه ببناء برج بابل. كانت خطية الإرادة هي الواضحة.
1: من هذا المنطلق تحول الله من الجنس البشري بأكمله إلى فرد واحد، ومن هذا الفرد كان سيخرج أمة كاملة، منها يأتي المخلص. كانت هذه الطريقة المثلى ليأتي الله بالمخلص الموعود. وخلال دراستنا لحياة إبراهيم سنجد أن الله ظهر له 7 مرات ليجدد في كل مرة إيمانه. هذا لا يعني أنه كان كاملا، بل فشل إبراهيم مرارا، وسمح الرب أن يمر ب4 امتحانات فشل فيها كلها، ولكنه نهض وابتدأ من جديد. صديقي المستمع، إذا كان الله قد لمس قلبك وحياتك فقد تسقط أيضا، ولكنك حتما ستقوم من جديد وتبدأ بداية أخرى مع الله. هذا ما سنراه يحدث في حياة ذلك الرجل العظيم إبراهيم. تركنا إبراهيم في حاران مع عائلته، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أبدا أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة التالية. تعطينا الآيات 3 وعد الله الثلاثي لإبراهيم، والذي هو بمثابة محور للكتاب المقدس.
0: استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 13 من الأصحاح 12.
2: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب، ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب.

0: هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسرايا امرأته: إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك.
1: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الجزء الأول من الوعد يختص بالأرض. قال له الله: سأريك أرضا وسأعطيك إياها. الجزء الثاني يختص بالأمة. كان الله سيصنع منه أمة عظيمة مباركة. أما الجزء الثالث فهو يختص بالبركة، حيث ستتبارك جميع قبائل الأرض به. لقد ظهر الله لإبراهيم لكي يضع أمامه رجاء يجتذب قلبه: الأرض التي أريك. وأرض الله كانت أفضل بما لا يقاس من أور وحران. ولاحظ أن أبرام لم يكن قد رأى الأرض بعد، ولكن بالإيمان وثق أنها ما دامت أرض الله فامتلاكها أولى، بل ويهون التخلي عن كل شيء سواها في سبيل الحصول عليها. هذا هو الإيمان الأساسي، الإيمان المتين الذي يجب أن نبني عليه سلوكنا. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وفى الله بوعده لإبراهيم؟ فعلا لقد عمل الله من إبراهيم أمة عظيمة، وهذا ما نراه في العهد القديم. أما بالنسبة للجزء الثاني من الوعد، فإننا نعلم أن نسل إبراهيم الرب يسوع المسيح كان بركة لكل العالم. لربما لم يتحقق الجزء الأول من الوعد بالكامل، ألا وهو إعطاء الأرض، وذلك بسبب عصيان الشعب وبعدهم عن الله. ولكن سيأتي يوم بعد اختطاف الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين، وسيتم وعد الله كما هو. والآن في ضوء هذا الوعد المثلث، ماذا عمل إبراهيم؟ وقال الرب لأبرام. ومن مقاطع أخرى من الكتاب نعلم أن الله دعا إبراهيم عندما كان في أور الكلدانيين. يقول كاتب سفر الأعمال: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. لقد أطاع إبراهيم الله وترك بيته وعمله والحضارة العريقة في أور، ومع ذلك فلم تكن طاعته كاملة، لأنه أخذ معه بعضا من أفراد عائلته. لقد أخذ تارح أباه مع أن الله طلب منه ألا يأخذه. ولكن لماذا أراد الله أن يخرجه من أرضه بعيدا عن أقاربه؟ الجواب موجود في سفر يشوع: أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور، وعبدوا آلهة أخرى، كانوا عبادة أوثان، حتى إبراهيم انخرط معهم. كانت هذه الطريقة الوحيدة لينقذ الله البشرية. الحل الآخر هو أن يمحوهم من على الأرض ويبدأ من جديد. شكرا لله أنه لم يفعل ذلك. بالمناسبة سندعو إبراهيم أبرام حتى الإصحاح 17. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. والآن سيتتبع إرشادات الرب إلى كنعان. وذهب معه لوط، ما زالت طاعته غير كاملة. فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. كان الوقت الذي أمضاه إبراهيم في حاران هو تأجيل لبركة الله، فلم يظهر له الله إلا عندما ذهب إلى أرض فلسطين وانفصل عن باقي أقاربه، ولم يبقى معه إلا لوط. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وهنا نجد الحقيقة بأن الكنعانيين كانوا أبناء حام. من الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن أبرام لم يكن وضعه مزريا في أور وآتى هنا ليحسن أوضاعه، كلا، كان العيش رغدا هناك. وآتى أبرام إلى الكنعانيين الذين لم تكن حضارتهم مزدهرة إلى هذا الحد، أتى طاعة لله وليس لتحسين أوضاعه الاقتصادية. لقد وجد أبرام الكنعانيين، ولكنه وجد الرب أيضا. وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. لما كان أبرام في حاران لم يظهر الرب له، أما هنا في المكان المناسب فقد ظهر له. خوفا من أن تنشغل أفكار أبرام بالكنعانيين الذين امتلكوا الأرض، ظهر الرب له كمن هو مزمع أن يعطي الأرض لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. وهكذا تحولت مشغولية أبرام من الكنعانيين إلى الرب، فبنى أبرام مذبحا للرب. واحد من الأسباب التي تجعلنا لا نتبارك من قراءتنا لكلمة الله أننا لا نحيا حسب النور الذي أعطانا إياه الله. لو أطعنا الله لحصلنا على بركات أكثر. هذا ما حصل مع أبرام، فلم يظهر له الرب إلا عندما أطاع حسب النور الذي أعطاه إياه الله. وسنرى لاحقا أن أبرام هو فعلا باني مذابح للرب. بنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. يفعل أبرام شيئين اثنين عندما يدخل الأرض، كان ينقل خيمته ويستمر في الرحيل، وكان يبني مذابحا للرب شهادة لله. صديقي، أي نوع من الشهادة تمتلك؟ الشهادة ليس أن توزع النبذ في الشوارع أو تضع لاصقات عن المسيح على خلفية سيارتك، بل هي كما فعل أبرام، كان يعبد الله بهدوء، وفورا عرف الكنعانيون أنه رجل الله. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. الخيمة تشير دائما إلى الارتحال، فبارتحاله كان أبرام يعلن أنه غريب ونزيل على الأرض، كما أن في المذبح الدليل على أنه ساجد وعابد لله. لم يتطلع إلى الأرض نصيبا له، بل كان الله ذهبه وفضته. هل أنت مثل أبرام مستمعي؟ أم أنك تجعل من هذه الدنيا مكانك ونصيبك وعبادتك؟ والآن نأتي إلى الوصمة الثانية في حياة أبرام. خطأ أبرام بعض خطوات الإيمان، ولكن لا بد له الآن من امتحان. لا تظن مستمعي أن الطريق على البحر المضطرب ستكون سهلة هادئة، فلا بد من ملاقاة الأمواج والعواصف، ولكن ثق أن كل شيء يرتبه الله بحسب رحمته ونعمته لكي يقودك إلى التعمق في اختبار معرفته واتكال القلب عليه. نقرأ في سفر التكوين: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. كان أبرام في الأرض، وكانت هذه الأرض مكان البركة. لم يطلب الله منه أن يترك. ثم حدث جوع في الأرض، وهنا بدأ الفشل. هل الجوع دليل على أنه في الأرض الخطأ؟ كلا، سيكون هذا الحكم عيانا لا إيمانا. كان الله يريد أن يمتحن إيمان إبراهيم. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع، فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر، قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها، لكن أبرام لم يثق بالله، بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله والشركة مع الله وذهب إلى العالم. من المدهش كيف يجذب العالم المؤمنين اليوم. كلنا نحاول أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية، نستعيض عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. هكذا الحال مع أبرام، لقد كان يسير في الاتجاه الخاطئ، ولو سألته لماذا تفعل هذا لاختلق لك عشرات الأعذار. المواشي تموت ونحن نعاني وليس من نجدة إلى آخره. أما في مصر فيوجد الكثير. كان عليه أن يقبل الجوع ضمن دائرة إرادة الله، على أن يتمتع بخيرات مصر، بخيرات العالم، بمنأى عن الله. وهناك في مصر لم يكن لأبرام مذبح ولا شركة، لأن مصر لم تكن مكان حضور الله. وسترى أن الخسارة التي خسرها كانت أكثر من الفائدة التي اكتسبها. ابتدأت المتاعب تحيط به، خاصة مع سراي التي كانت جميلة.
2: صديقي المستمع، هل أنت منزلق في تيار هذا العالم؟ هل بضاعتك رائجة فيه؟ هل نلت الحظ منه والمدح من فراعنته؟ هل تعادل هذه الامتيازات لذة التمتع بالله وحرية شركة القلب والضمير الصالح غير الملام في شيء، وروح العبادة والشكر والخدمة لله؟ كم من أناس باعوا تلك البركات الثمينة بقليل من الراحة أو النقود، أو قل بقليل من حطام العالم. لنحترس يا صديقي من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة، التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر، نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان. وإذا كانت نظرة الله لحقيقة العالم الحاضر بحيث أنه بذل نفسه لينقذنا منه، فهل ترانا ننكره وننغمس مرة أخرى في هذا العالم الذي أنقذنا منه؟
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمه.

yeah.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال،

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: راديو موال.

قلبي قلبي قلبي قلبي ما بدو حياته ولا بدو عمره بالك ليلي طويل سعادته وانت

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كم نحاول اليوم أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية؟ نستعيد عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. تعال بنا نرى شخصا من العهد القديم بدأ يتصرف على هذا النحو.
3: أسعدتم أوقاتا أيها الأصدقاء. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به، إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن، طبعا نحو الأفضل.

ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية. وما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا، إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا، فيا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين. وأفضل استعداد كما أسلفنا الذكر هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. أهلا بكم معي أيها الأحباء. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح 11 من سفر التكوين، بل قل انتهينا من الحديث عن فترة تتجاوز 2000 سنة. في القسم الأول رأينا أحداثا 4 عظيمة: الخليقة، سقوط الإنسان، الطوفان، وبرج بابل. في هذه الأحداث 4 كان الله يتعامل مع الجنس البشري بأكمله، ولم يظهر الله إلا لآدم وإبراهيم، كان الله يتعامل مع الكل. أما في الأصحاح 12 فإننا نرى تغييرا جذريا، حيث يبدأ الله بالتعامل مع الشخصيات، ومع شخصيات 4 بالتحديد. سيتعامل الله مع الفرد ليخرج منه أمة بأسرها. في الجزء الأول من القسم الثاني من سفر التكوين سنتحدث عن إبراهيم رجل الإيمان، وذلك من الأصحاح 12 وحتى 23. بعد ذلك يأتينا إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح 24 وحتى 26. يليه يعقوب الابن المختار والمعاقب، وذلك من الأصحاح 27 وحتى 36. أخيرا نرى يوسف في عذابه ثم في مجده من الأصحاح 37 وحتى 50. ويسمى هؤلاء الأشخاص بالأباء، ودراسة حياتهم هامة جدا لفهم الكتاب المقدس. لقد بيّن الله أنه لا يمكن التعامل مع الجنس البشري بأكمله. بعد سقوط الإنسان رأينا خطية قايين الشنيعة، وهي الكبرياء. كان مغرورا بنفسه من التقدمة التي كانت فاخرة بنظره هو. وعندما رفض الله تقدمته وقبل ذبيحة أخيه، جن جنونه وملأ الحقد قلبه وقتل هابيل أخاه. دعني أذكرك يا صديقي أن الكبرياء كان أساس سقوط إبليس في الأصل، أما في زمن الطوفان فقد كانت خطية الجسد هي المسيطرة. رأينا أن أعمال وتصورات الإنسان كانت لتشبع الجسد. كان على الله أن يأتي بالطوفان في زمن لم يبق فيه سوى مؤمن واحد، نوح. لقد كان الله صبورا وطويل الروح مع البشرية، فقد انتظر 969 سنة، أي مدة حياة متوشالح. أليست هذه فترة كافية ليرجع الإنسان فيها إلى الله؟ ولكن العكس هو الذي حصل، فقد زاد بعد الناس عن الله. حتى بعد الطوفان أراد الإنسان أن يتحدى الله ويتمرد عليه ببناء برج بابل. كانت خطية الإرادة هي الواضحة.
2: من هذا المنطلق تحول الله من الجنس البشري بأكمله إلى فرد واحد، ومن هذا الفرد كان سيخرج أمة كاملة، منها يأتي المخلص. كانت هذه الطريقة المثلى ليأتي الله بالمخلص الموعود. وخلال دراستنا لحياة إبراهيم سنجد أن الله ظهر له 7 مرات ليجدد في كل مرة إيمانه. هذا لا يعني أنه كان كاملا، بل فشل إبراهيم مرارا، وسمح الرب أن يمر بأربعة امتحانات فشل فيها كلها، ولكنه نهض وابتدأ من جديد. صديقي المستمع، إذا كان الله قد لمس قلبك وحياتك فقد تسقط أيضا، ولكنك حتما ستقوم من جديد وتبدأ بداية أخرى مع الله. هذا ما سنراه يحدث في حياة ذلك الرجل العظيم إبراهيم. تركنا إبراهيم في حاران مع عائلته، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله. لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أبدا أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة التالية. تعطينا الآيات الثلاث الأولى وعد الله الثلاثي لإبراهيم، والذي هو بمثابة محور للكتاب المقدس.
1: استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 13 من الأصحاح 12.
0: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك.
2: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الجزء الأول من الوعد يختص بالأرض. قال له الله: سأريك أرضا وسأعطيك إياها. الجزء الثاني يختص بالأمة. كان الله سيصنع منه أمة عظيمة مباركة. أما الجزء الثالث فهو يختص بالبركة، حيث ستتبارك جميع قبائل الأرض به. لقد ظهر الله لإبراهيم لكي يضع أمامه رجاء يجتذب قلبه: الأرض التي أريك. وأرض الله كانت أفضل بما لا يقاس من أور وحران. ولاحظ أن أبرام لم يكن قد رأى الأرض بعد، ولكن بالإيمان وثق أنها ما دامت أرض الله فامتلاكها أولى، بل ويهون التخلي عن كل شيء سواها في سبيل الحصول عليها. هذا هو الإيمان الأساسي الإيمان المتين الذي يجب أن نبني عليه سلوكنا. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وفى الله بوعده لإبراهيم؟ فعلا لقد عمل الله من إبراهيم أمة عظيمة، وهذا ما نراه في العهد القديم. أما بالنسبة للجزء الثاني من الوعد، فإننا نعلم أن نسل إبراهيم الرب يسوع المسيح كان بركة لكل العالم. لربما لم يتحقق الجزء الأول من الوعد بالكامل، ألا وهو إعطاء الأرض، وذلك بسبب عصيان الشعب وبعدهم عن الله. ولكن سيأتي يوم بعد اختطاف الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين، وسيتم وعد الله كما هو. والآن في ضوء هذا الوعد المثلث، ماذا عمل إبراهيم؟ وقال الرب لأبرام. ومن مقاطع أخرى من الكتاب نعلم أن الله دعا إبراهيم عندما كان في أور الكلدانيين. يقول كاتب سفر الأعمال: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. لقد أطاع إبراهيم الله وترك بيته وعمله والحضارة العريقة في أور، ومع ذلك فلم تكن طاعته كاملة، لأنه أخذ معه بعضا من أفراد عائلته. لقد أخذ تارح أباه مع أن الله طلب منه ألا يأخذه. ولكن لماذا أراد الله أن يخرجه من أرضه بعيدا عن أقاربه؟ الجواب موجود في سفر يشوع: أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور، وعبدوا آلهة أخرى، كانوا عبادة أوثان، حتى إبراهيم انخرط معهم. كانت هذه الطريقة الوحيدة لينقذ الله البشرية. الحل الآخر هو أن يمحوهم من على الأرض ويبدأ من جديد. شكرا لله أنه لم يفعل ذلك. بالمناسبة سندعو إبراهيم أبرام حتى الإصحاح 17: فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. والآن سيتتبع إرشادات الرب إلى كنعان. وذهب معه لوط، ما زالت طاعته غير كاملة. فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. كان الوقت الذي أمضاه إبراهيم في حاران هو تأجيل لبركة الله، فلم يظهر له الله إلا عندما ذهب إلى أرض فلسطين وانفصل عن باقي أقاربه، ولم يبقى معه إلا لوط. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم، إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وهنا نجد الحقيقة بأن الكنعانيين كانوا أبناء حام. من الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن أبرام لم يكن وضعه مزريا في أور وأتى هنا ليحسن أوضاعه، كلا، كان العيش رغدا هناك. وأتى أبرام إلى الكنعانيين الذين لم تكن حضارتهم مزدهرة إلى هذا الحد، أتى طاعة لله وليس لتحسين أوضاعه الاقتصادية. لقد وجد أبرام الكنعانيين، ولكنه وجد الرب أيضا. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. لما كان أبرام في حاران لم يظهر الرب له، أما هنا في المكان المناسب فقد ظهر له. خوفا من أن تنشغل أفكار أبرام بالكنعانيين الذين امتلكوا الأرض، ظهر الرب له كمن هو مزمع أن يعطي الأرض لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. وهكذا تحولت مشغولية أبرام من الكنعانيين إلى الرب، فبنى أبرام مذبحا للرب. واحد من الأسباب التي تجعلنا لا نتبارك من قراءتنا لكلمة الله أننا لا نحيا حسب النور الذي أعطانا إياه الله. لو أطعنا الله لحصلنا على بركات أكثر. هذا ما حصل مع أبرام، فلم يظهر له الرب إلا عندما أطاع حسب النور الذي أعطاه إياه الله. وسنرى لاحقا أن أبرام هو فعلا باني مذابح للرب. بنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. يفعل أبرام شيئين اثنين عندما يدخل الأرض، كان ينقل خيمته ويستمر في الرحيل، وكان يبني مذابحا للرب شهادة لله. صديقي، أي نوع من الشهادة تمتلك؟ الشهادة ليس أن توزع النبذ في الشوارع أو تضع لاصقات عن المسيح على خلفية سيارتك، بل هي كما فعل أبرام، كان يعبد الله بهدوء، وفورا عرف الكنعانيون أنه رجل الله. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. الخيمة تشير دائما إلى الارتحال، فبارتحاله كان أبرام يعلن أنه غريب ونزيل على الأرض، كما أن في المذبح الدليل على أنه ساجد وعابد لله. لم يتطلع إلى الأرض نصيبا له، بل كان الله ذهبه وفضته. هل أنت مثل أبرام مستمعي؟ أم أنك تجعل من هذه الدنيا مكانك ونصيبك وعبادتك؟ والآن نأتي إلى الوصمة الثانية في حياة أبرام. خطأ أبرام بعض خطوات الإيمان، ولكن لا بد له الآن من امتحان. لا تظن مستمعي أن الطريق على البحر المضطرب ستكون سهلة هادئة، فلا بد من ملاقاة الأمواج والعواصف، ولكن ثق أن كل شيء يرتبه الله بحسب رحمته ونعمته لكي يقودك إلى التعمق في اختبار معرفته واتكال القلب عليه. نقرأ في سفر التكوين: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. كان أبرام في الأرض، وكانت هذه الأرض مكان البركة. لم يطلب الله منه أن يترك. ثم حدث جوع في الأرض، وهنا بدأ الفشل. هل الجوع دليل على أنه في الأرض الخطأ؟ كلا، سيكون هذا الحكم عيانا لا إيمانا. كان الله يريد أن يمتحن إيمان إبراهيم. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع، فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر. قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها، لكن أبرام لم يثق بالله، بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله والشرك مع الله وذهب إلى العالم. من المدهش كيف يجذب العالم المؤمنين اليوم. كلنا نحاول أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية، نستعيض عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. هكذا الحال مع أبرام، لقد كان يسير في الاتجاه الخاطئ. ولو سألته لماذا تفعل هذا لاختلق لك عشرات الأعذار: المواشي تموت ونحن نعاني وليس من نجدة، إلى آخره. أما في مصر فيوجد الكثير. كان عليه أن يقبل الجوع ضمن دائرة إرادة الله، على أن يتمتع بخيرات مصر، بخيرات العالم، بمنأى عن الله. وهناك في مصر لم يكن لأبرام مذبح ولا شركة، لأن مصر لم تكن مكان حضور الله. وسترى أن الخسارة التي خسرها كانت أكثر من الفائدة التي اكتسبها. ابتدأت المتاعب تحيط به، خاصة مع سراي التي كانت جميلة.
1: صديقي المستمع، هل أنت منزلق في تيار هذا العالم؟ هل بضاعتك رائجة فيه؟ هل نلت الحظ منه والمدح من فراعنته؟ هل تعادل هذه الامتيازات لذة التمتع بالله وحرية شركة القلب والضمير الصالح غير الملام في شيء، وروح العبادة والشكر والخدمة لله؟ كم من أناس باعوا تلك البركات الثمينة بقليل من الراحة أو النقود، أو قل بقليل من حطام العالم. لنحترس يا صديقي من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة، التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر، نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان. وإذا كانت نظرة الله لحقيقة العالم الحاضر بحيث أنه بذل نفسه لينقذنا منه، فهل ترانا ننكره وننغمس مرة أخرى في هذا العالم الذي أنقذنا منه؟
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.